0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Que mi parte es mil, la esquinita de mi hueso,